هنا إذاعة صوت تركيا اليوم 7 من تشرين، 1 أكتوبر 2026، المصادف يوم الأربعاء. ساعاتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، أنا آلاء جوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج مناطق الصراعات في أفريقيا ورؤى وزوايا.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرتان للأنباء. أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وبحسب البيان الصادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا إلى جانب مناقشة التطورات والمستجدات الإقليمية والعالمية. وأكد الرئيس أردوغان خلال المباحثات على الأهمية البالغة للجهود المبذولة لضمان أمن الملاحة في البحر الأسود، كما عرب عن استعداد تركيا الدائم للمساهمة في المساعي الرامية إلى إطلاق محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا، مشددا على أهمية المبادرات الدبلوماسية المتركزة على إيجاد حلول فعلية. ومن جهة أخرى، قدم الرئيس أردوغان تهانيه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد ميلاده، كما هنأه على النجاح الذي حققه حزبه في انتخابات مجلس الدوما. أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان بقوة عن دعمه للقضية الفلسطينية وقطاع غزة في جميع المحافل على مدى السنوات. وفي خطاباته لفت أردوغان الانتباه إلى معاناة الأطفال في المناطق المنكوبة، وواجه مرتكبي الإبادة الجماعية بحقائق صادمة. وظل الرئيس رجب طيب أردوغان الصوت الأقوى للقضية الفلسطينية قبل وبعد 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. ويذكر أن أردوغان الذي واجه أحيانا مرتكبي الإبادة الجماعية في فلسطين بصور مروعة قد طرح سؤاله في الأمم المتحدة عام 2019: أين حدود دولة إسرائيل؟ مضيفا: يظنون أن صمتنا سيحل المشكلة، لكن حتى لو صمتنا لن يصمت التاريخ، حتى لو صمت التاريخ لن يصمت الحق. يظنون أن بتخلصهم منا سيحل المشكلة، لكن حتى لو تخلصوا منا لن يفلتوا من الضمائر، حتى لو أفلتوا من الضمير لن يفلتوا من عذاب التاريخ، حتى لو أفلتوا من عذاب التاريخ لن يفلتوا من غضب الله. وأردوغان الذي كان يروي قصص أطفال مظلومين أبرياء بكلمات مؤثرة لطالما وضع غزة على رأس أولوياته، سواء في خطاباته للعالم أو في لقاءاته الثنائية قائلا: هذا هو أحلك ما وصلت إليه الإنسانية، لم يشهد التاريخ البشري مثل هذه الوحشية في القرن الماضي. وواجه الرئيس أردوغان مرتكبي الإبادة الجماعية بالحقائق بلا هوادة، وأثناء حديثه شعر الإسرائيليون بالحرج وغادروا قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما بذلت تركيا جهودا حثيثة لحشد الرأي العام الدولي. ولطالما اعتبر أردوغان القضية الفلسطينية قضية وطنية، وأكد بقوة على دعم تركيا لها في جميع المحافل. عقدت اللجنة التنفيذية المركزية لحزب العدالة والتنمية اجتماعها برئاسة رئيس الجمهورية زعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان. وانعقد اجتماع اللجنة في مركز مؤتمرات حزب العدالة والتنمية، حيث انطلقت أعماله في تمام الساعة 2:20 بعد ظهر اليوم. التقى وزير البيئة والتحضر وتغير المناخ مراد كروم مع مفاوض المفوضية الأوروبية لشؤون المناخ والحياد الكربوني والنمو النظيف السيد ووبكي هوكسترا ووزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي السيد كريس بوين. وصرح رئيس مؤتمر الأطراف 31 كوب 31 ووزير البيئة والتحضر وتغير المناخ مراد كروم في منشور على حسابه

0: هي في وسائل التواصل الاجتماعي. التقينا مع مفوض المفوضية الأوروبية لشؤون المناخ والحياد الكربوني والنمو النظيف السيد ووبكي هوكسترا ووزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي السيد كريس بوين، وقمنا بتقييمات بشأن عملية مؤتمر الأطراف 31، ونعمل على وضع أجندة مناخية قوية في أنطاليا من أجل مستقبل أكثر عدلا ومن أجل مؤتمر أطراف يشارك فيه الجميع في الحل. أعلن المدير العام لشركة توساش محمد ديميرولا عن خطة لإطلاق القمر الصناعي هيرسات 1 في منتصف العام المقبل، وإطلاق القمر الصناعي هيرسات 2 على متن صاروخ شمشيك 1 التابع لشركة روكيتسان خلال الفترة 2028-2029. هذا ويعقد المؤتمر الدولي 77 للفضاء الذي ينظمه الاتحاد الدولي للفضاء في مركز مؤتمرات نست في أنطاليا بتنسيق من وزارة الصناعة والتكنولوجيا واستضافة من وكالة الفضاء التركية وشركة ساها اسطنبول. وبينما تتواصل فعاليات المؤتمر تبرم الشركات اتفاقيات هامة، وفي هذا السياق وقعت توساش وروكيتسان عقد مشروع هيرسات 2 خلال المؤتمر. وشرح المدير العام لشركة توساش ديميرولو تفاصيل أول مجموعة أقمار صناعية تركية تنتج بكميات كبيرة لمراسل وكالة الأناضول. وأوضح ديميرولو أنهم بدأوا مشروع هيرسات بموارد الشركة الذاتية، وأنهم سيختبرون المعدات التي طوروها بأنفسهم والبرمجيات التي سيستخدمونها في الأقمار الصناعية. وصرح ديميرولو بأنه بفضل القمر الصناعي هيرسات 2 ستجري تركيا أول عملية إطلاق قمر صناعي لها بالتعاون مع شركة روكيتسان، وأضاف: وبذلك سنكون قد بنينا وأطلقنا قمرنا الصناعي محليا، وبهذا المعنى سيمثل هذا القمر جزءا هاما من مشروع ينقل تركيا إلى آفاق جديدة. ارتفع عدد ضحايا هجمات الجيش الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة إلى 74,250 شهيداً، وعدد الجرحى إلى 175,278 جريحاً، إذ أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بياناً نشرت فيه آخر البيانات المتعلقة بالضحايا جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023. وأشار البيان إلى أنه خلال 24 ساعة الماضية نقلت 5 جثث و11 جريحا إلى مستشفيات غزة، حيث تستمر الهجمات الإسرائيلية رغم وقف إطلاق النار. وأكد البيان أن 4 من الشهداء سقطوا في هجمات جديدة، بينما توفي شخص واحد متأثرا بجراح أصيب بها في السابق. وأفاد البيان أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول 2025 بلغ عدد الشهداء 1467 قتيل شهيداً، وعدد الجرحى 5161 جريحاً في الهجمات الإسرائيلية. وأشار البيان أيضاً إلى أنه تم انتشال 836 جثة من تحت الأنقاض خلال نفس الفترة، ليصل إجمالي عدد الشهداء منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى 74,250، بينما بلغ عدد الجرحى 175,278. هذا وذكر أنه قد يستغرق انتشار جثث 8,000 شخص محاصرين تحت الأنقاض في غزة 8 سنوات. صرح محمود بصل المتحدث باسم منظمة الدفاع المدني في قطاع غزة بأن نحو 90% من مركبات المنظمة ومواردها قد دمرت جراء الهجمات الإسرائيلية، وأن 14 مركزا من أصل 16 قد هدمت، وأنه في ظل الظروف الراهنة. وأشار بصل أن السبب الرئيسي لذلك هو الصعوبات التي تواجهها المنظمة جراء الهجمات الإسرائيلية ومنع إسرائيل دخول معدات البناء إلى القطاع. وأفاد بصل أن منظمة الدفاع المدني كانت تعاني أصلا من نقص حاد في الموارد والمعدات قبل الهجمات بسبب الحصار الإسرائيلي.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيتحدث قريبا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تفشي عدوى مرض غامض في روسيا. جاء ذلك في سياق رد الرئيس ترامب على أسئلة الصحفيين لدى عودته إلى البيت الأبيض بعد فعالية في بالتيمور. وعندما سئل عما إذا كان قد تحدث مع الرئيس الروسي بوتين بشأن تفشي المرض في روسيا، أجاب ترامب: لدينا مكالمة هاتفية سنتحدث قريبا جدا. وبخصوص سؤال حول تقييم وكالات الاستخبارات الأمريكية لتفشي المرض، قال ترامب: نحن نراقب الوضع عن كثب، ومن المحتمل أن نصدر تقريرا بهذا الشأن غدا. اتسعت رقعة الاحتجاجات التي انطلقت بطلاب المدارس الثانوية في فرنسا لتشمل طلاب الجامعات وأولياء الأمور والنقابات العمالية، مما أدى إلى نزول مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في عموم البلاد. ففي العاصمة باريس ومدينة مرسيليا استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، بينما شهدت مدينة ليون اشتباكات ميدانية. ولجأت قوات الأمن في مدينة رين إلى استخدام خراطيم المياه للتدخل ضد الحشود. وفي باريس انطلقت حشود غفيرة في مسيرة حاشدة من ساحة الجمهورية، مطالبة بتخصيص موارد مالية إضافية للمدارس وبتقليص الضغوط والقبض الأمني للشرطة. وبحسب البيانات الحكومية، شهد يوم الثلاثاء تعطيل العمل في 891 مدرسة ثانوية في عموم البلاد، بينما شارك أكثر من 250 ألف متظاهر في الشوارع. في المقابل، أكدت نقابات الطلاب أن عدد المشاركين بلغ 450 ألفا، مشيرة إلى إغلاق نحو 1800 مدرسة ثانوية في إطار تحرك أطلق عليه اسم الفصل الثالث. من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سباستيان لوكرنو أن الاحتجاجات أسفرت منذ انطلاقها عن إصابة 215 طالباً و85 من العاملين في المدارس، فضلاً عن 715 شرطياً. وفي كلمة له أمام البرلمان، اتهم لوكرنو حزب اليسار الراديكالي فرنسا الأبية بمحاولة خلق الفوضى، وذلك قبيل 7 أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية. وعلى الصعيد الرسمي، عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا طارئا مع الوزراء في قصر الإليزيه مساء الثلاثاء لتقييم الأزمة وتداعياتها. أنهى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مسيرته مع المنتخب الوطني بمباراة ودية ضد بنين انتهت بفوز فريقه 3-0. وفي ليلة الوداع المؤثرة التي أقيمت في ملعب مونومنتال في بوينس آيرس، خاض اللاعب البالغ من العمر 39 عاما مباراته الدولية رقم 208 والأخيرة. وفي ليلة وداعية مؤثرة شهدها الملعب الذي امتلأ بنحو 85 ألف متفرج، خاض اللاعب البالغ من العمر 39 عاما مباراته الدولية رقم 208 والأخيرة بقميص منتخب بلاده، متوجا مشواره الدولي الحافل باللعب طوال دقائق المباراة التسعين. وعقب صفرة النهاية، تحول الملعب إلى مسرح للاحتفالات، حيث أقيمت عروض الإضاءة بالليزر وعروض موسيقية حية وفعاليات تقديمية متنوعة. وألقى ميسي خطاب الوداع واستمر نحو 10 دقائق، أكد فيه صعوبة تركه لأرضية الملعب ورغبته في الاستمرار وسط تأثر شديد ودموع غلبت بعض زملائه في الفريق، وفي مقدمتهم اللاعب إنزو فرنانديز. وعاش النجم الأرجنتيني لحظات عاطفية بالغة طوال احتفالات العاصمة، حيث شوهد وهو يمسح دموعه أثناء استقلاله الحافلة متوجها إلى الملعب وأثناء عزف النشيد الوطني قبل انطلاق اللقاء. واستقبل اللاعبون عند دخولهم أرضية الملعب بعروض الألعاب النارية، وفرد قميص أرجنتيني عملاق يحمل الرقم 10 الأيقوني لميسي وكلمة غراسياس أي شكرا لك. وفي الدقيقة 10 من اللقاء توقفت اللعبة مؤقتا ليقدم لاعبو منتخب بنين التهنئة لميسي، الذي أتيحت له عدة فرص محققة خلال اللقاء، حيث تصدى الحارس لركلتي حرة واصطدمت إحدى ركلاته بالقائم في اللحظات الأخيرة من المواجهة. يذكر أن ميسي الذي يلعب حاليا في صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي ويمتد عقده حتى نهاية موسم 2028، كان قد أعلن قراره بالاعتزال الدولي في أغسطس آب الماضي، موضحا أنه صاغ رسالة الاعتزال في 21 من يوليو تموز بعد يومين من نهائي كأس العالم الذي خسره أمام إسبانيا. وعلى صعيد الردود الدولية، وجه زميله السابق البرازيلي نيمار رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبيل المباراة، أكد فيها أن عالم كرة القدم أجمع مدين بالشكر ليونيل ميسي، فيما عبر كل من رودريغو وديلبول وأنخيل دي ماريا عن فخرهما الكبير بمشاركة نفس الملعب والمسيرة مع الأسطورة الأرجنتينية.

النبوء الأخير في النشرة. منحت جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2026 لكل من الفرنسي هنري بيكا جان والياباني كينسو سواي، تقديرا لجهودهما الرائدة واكتشافاتهما في مجال التأثيرات غير الخطية والتحفيز الذاتي في التخليق العضوي غير المتماثل. وأوضحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في بيان لها أن العلماء الفائزين حققوا إنجازا ثوريا في مجال الكيمياء ووضع أسسا جديدة للتخليق العضوي. يذكر أن الفائزين بجوائز نوبل يستلمون إلى جانب الميدالية والشهادة جائزة مالية تبلغ قيمتها 12 مليون كرون سويدي. وعقب الإعلان عن جائزة الكيمياء التي تلت فئتي الطب والفيزياء، من المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين بجوائز نوبل في الأدب يوم الخميس، والسلام يوم الجمعة، والاقتصاد يوم الاثنين المقبل. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء. شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير. مستمعينا الكرام، نواصل برامجنا بهذا الفاصل الغنائي، فوقتا ممتعا.

0: مناطق الصراعات في إفريقيا.
1: تصعيد المتجدد في إثيوبيا، المعارضة المسلحة والاستراتيجية الفيدرالية والمخاطر الإقليمية. أهلا ومرحبا بكم مستمعون الكرام في برنامج مناطق الصراعات في أفريقيا. تشير التطورات في إثيوبيا خلال شهر سبتمبر 2026 إلى أن النظام الأمني الهش الذي تم إرساء دعائمه عقب اتفاقية بريتوريا لعام 2022 يواجه اختبارا جديا، وأدى استيلاء قوات تيغراي على مطارات ميكيلي وأكسوم وشاير، وهو تحرك جاء مباشرة بعد الإعلان في 20 سبتمبر عن تشكيل تحالف بقاء الشعوب الإثيوبية الذي يضم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وحركة فانو الوطنية في أمهرة وجيش تحرير أورمو وكيانات إقليمية أخرى، إلى تصعيد الأزمة لتتجاوز مجرد كونها مبادرة للمعارضة السياسية. وعلاوة على ذلك، فإن امتداد الأعمال العدائية إلى منطقتي أمهرة وعفر قد خلق معادلة جديدة تتعلق بالقدرات العملياتية للتحالف الوليد وطبيعة رد فعل الحكومة الفيدرالية ومستقبل النظام القائم على اتفاقية بريتوريا. وفي حين يحدد البيان التأسيسي للتحالف هدفه الرئيسي في إزاحة حكومة أبي أحمد من السلطة، فإن ضم أطراف مثل

جبهة شعبية لتحرير تيغراي وفانو اللتين خاضتا صراعا ضد بعضهما البعض خلال حرب 2020-2022 في ائتلاف واحد يسلط الضوء على أهمية هذا التحالف وهشاشته الجوهرية في أهن واحد. وعليه ينبغي النظر إلى الأزمة الراهنة ليس بوصفها مجرد صراع جديد بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والحكومة الفيدرالية، بل كتحد أوسع نطاقا ولم يكتسب طابعا مؤسسيا بعد للنظام السياسي الذي تشكل في إثيوبيا منذ عام 2018. مستمعنا الكرام، نقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كاندا بيجولو، منسق الدراسات الأفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. في المرحلة الراهنة لا يترجم النطاق السياسي للتحالف إلى تماسك عسكري، ففي حين ظهرت مؤشرات على تنسيق عملياتي بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وبعض عناصر فانو

0: استبدال الحكومة الحالية، إلا أنهم يفتقرون إلى توافق مماثل بشأن النظام الذي سيحل محلها. إذ من شأن قضايا مثل النزاع حول غرب تيغراي والكايت والعلاقة بين المركز والأقاليم ومستقبل الفيدرالية الإثنية وحدود حق تقرير المصير أن تخلق الانقسامات حادة بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وحركة فانو الوطنية وجيش تحرير أورومو على المدى الطويل. وفي الواقع يرى المحللون أن غياب قيادة مشتركة واضحة وآليات لوجستية موحدة، فضلا عن حقيقة أن التحالف يجمع بين أطراف كانت بالأمس أعداء، يمثل نقطة ضعف رئيسية. وتعد ردة الفعل الأولية للحكومة الفيدرالية واحدة من أبرز جوانب الأزمة، إذ أن عدم لجوء أديس أبابا فورا إلى التعبئة العامة وإعلان حالة الطوارئ كما فعلت عام 2020 رغم استيلاء الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على المطارات وامتداد العمليات القتالية إلى خارج إقليم تيغراي، قد عزز تقدير القائل بأن الحكومة الفيدرالية كانت تسعى لتحميل خصومها المسؤولية السياسية عن التصعيد. وتتماشى هذه المقاربة مع ثلاثية الانتخابات الحوار الوطني اتفاق بروتوريا التي اعتمدتها إدارة أبي أحمد مؤخرا، فالحكومة تضع نفسها في موقع الطرف الحريص على إبقاء القنوات الدستورية والسياسية مفتوحة، في حين تصور التحالف المسلح كطرف يسعى لتغيير النظام القائم بالقوة. ويبدو أن هذا الطرح قد حظي ببعض القبول والصدى على الصعيد الدولي، ففي حين أشار كل من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي صراحة إلى استيلاء الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على مطارات ميكيلي وأكسوم وشاير ودعوا إلى العودة لاتفاق بريتوريا، فقد أبدى الاتحاد الأوروبي أيضا قلقه إزاء الضربات التي تشنها طائرات مسيرة تابعة للجيش الفيدرالي. وعليه ورغم أن أديس أبابا قد حقق مكسبا دبلوماسيا في المرحلة الأولية، فمن الواضح أن هذه الأفضلية ليست مطلقة أو بلا شروط. ويتمثل البعد الجوهري الثاني للأزمة في احتمالية تحولها إلى صراع إقليمي، إذ تعد اتهامات أديس أبابا لإريتريا بدعم قوى المعارضة مقترنة بتدهور العلاقات بين البلدين القضية الأكثر حساسية التي قد تحول أزمة تيغراي مباشرة إلى مسألة أمنية بين دولتين. وفي الوقت نفسه تشكل حدث الاشتباكات في إقليم أفر خطرا استراتيجيا على حركة التجارة الخارجية وشبكات الطاقة التي تعتمد عليها إثيوبيا عبر جيبوتي. وعند إضافة عوامل أخرى إلى هذا المشهد مثل الحرب في السودان والتنافس الذي يستمر بين إثيوبيا ومصر حول تقاسم مياه النيل والذي يتمحور حول سد النهضة والمعادلة الأمنية في الصومالية، تبين أنه لا ينبغي الاستهانة باحتمالية اندماج الصراع الداخلي في إثيوبيا مع الأزمات القائمة في منطقة القرن الأفريقي. ومع ذلك فإن هذا السيناريو ليس حتميا، إذ يظل كل من تجنب إريتريا للتدخل العسكري المباشر واستمرار تمسك الأطراف الدولية باتفاق بريتوريا كإطار سياسي أساسي عاملين رئيسيين من شأنهما الحد من امتداد الصراع إلى النطاق الإقليمي. وفي نهاية المطاف ورغم أن الأحداث الجارية في إثيوبيا لا تشير بعد إلى اندلاع حرب أهلية جديدة لا رجعة فيها وعلى نطاق يضاهي صراع عام 2020، إلا أنها تعكس واحدة من أخطر الأزمات التي تواجه النظام القائم في مرحلة ما بعد اتفاق بريتوريا. وستتوقف الأمور الحاسمة على المدى القصير على ما إذا كان التنسيق بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وميليشيات فانو سيتطور في صراع إلى صراع حقيقي متعدد الجبهات يشمل عمليات متزامنة يشنها جيش تحرير أورومو وأطراف فاعلة أخرى، فضلا عن حجم الرد العسكري الذي ستعتمده الحكومة الفيدرالية. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيجولو منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آملنا اللقاء في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.
1: مناطق الصراعات في إفريقيا.

خطر صامت في الفضاء، 54,000 جسم وقاعدة الصفر. يسبح في الفضاء نحو 54,000 جسم من صنع الإنسان، أجزاء صواريخ مستعملة، قطع معدنية، وما هو أكثر إثارة للدهشة، سيارة تسلا الحمراء الكريزية الشخصية التي

أرسلها إيلون ماسك إلى الفضاء عام 2018 لصالح شركة سبيس إكس في أول إطلاق لصاروخ فالكون هيفي. وفي مقعد السائق يجلس مانيكان يرتدي بدلة فضائية، بينما يشغل مشغل الموسيقى أغاني ديفيد بوي. ويقول العلماء أن هذه السيارة ستواصل التجول في الفضاء لعشرات ملايين السنين حتى تصطدم بالأرض أو بالزهرة. لكن هذه ليست القضية الأساسية، القضية الأساسية هي أن الفضاء يتحول تدريجياً إلى مكب نفايات خطير، ولا توجد حتى الآن آلية دولية منظمة لتنظيم هذا الأمر. تتحرك النفايات الفضائية بسرعات تصل إلى 8 كيلومترات في الثانية، وبسبب انعدام المقاومة الجوية لا تنخفض هذه السرعة أبداً. وتخطط شركات مثل سبيس إكس لنشر مليون قمر صناعي إضافي في السنوات القادمة، بما في ذلك مراكز البيانات تعمل بالطاقة الشمسية. ويقول الخبراء أن خطر حدوث تصادمات فضائية خطيرة لم يعد احتمالاً نظرياً. يلخص أستاذ الهندسة في جامعة بافالو جون كراسيليس الموضوع بشكل لافت: كلما وضعنا أشياء أكثر في الفضاء زاد احتمال حدوث تصادم مدمر. وعندما نقول مدمرا فأننا نقصد مدمرا بحق، فالتصادم الكارثي بين حطام فضائي وقمر صناعي لن يؤدي فقط إلى تدمير القمر المعني، بل سيخلق أيضا آلاف القطع من الشظايا المتحركة بسرعة والتي تملك كل منها القدرة على تدمير أقمار صناعية أو مركبات فضائية نشطة أخرى. وبالفعل في عام 2009 اصطدم القمر الصناعي النشط إريديوم 33 بالقمر الروسي المعطل كوزموس 2251، مما أسفر عن ظهور أكثر من 1800 قطعة حطام. والأرقام توضح خطورة الوضع بشكل أفضل. وحدها شبكة ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس قامت بأكثر من 355 ألف مناورة تفادي تصادم في عام واحد فقط، أي أن كل قمر صناعي يضطر تقريبا كل أسبوع للإفلات من حطام ما. وينفق مشغلو الأقمار الصناعية ملياري دولار سنويا تكلفة لهذه المناورة. والآن فكروا معي، إذا تم نشر مليون قمر صناعي بالحجم المقترح فقد يتطلب الأمر مليار مناورة تفادي سنويا، ويوجد على متن كل قمر صناعي كمية محدودة من الوقود، وهو ما يعني حتما إما تكلفة أعلى أو خطرا أعلى للاصطدام. يقول جوناثان ماكدويل محلل استدامة الفضاء الذي عمل لمدة 38 عاما في مركز هارفارد سيموثونيان للفضاء الفلكية إن مصممي الأقمار الصناعية يبذلون جهودا مكثفة بشأن تفادي التصادمات، ويلخص المنوال بالقول: على الرغم من ذلك الخطر حقيقي، وأتوقع أن تبدأ التصادمات بالحدوث في العقد القادم. ويضيف خبيرنا أن خدمات الفضاء التي تعد جزءا لا يتجزأ من اقتصادنا ستبدأ في التدهور في النهاية. وحتى تصادم عالي السرعة واحد يمكن أن يخلق سحابة حطام ضخمة تحتوي على آلاف القطع الضارة بالبنية التحتية الفضائية. وهذا هو السيناريو الذي يطلق عليه العلماء اسم متلازمة كيسلر. التصادمات المتكررة تنتج الكثير من الحطام لدرجة تصبح معها المناطق المدارية غير قابلة للاستخدام تماما. إذن هل هناك آلية لمنع هذه الكارثة؟ في الوقت الحالي لا. يعزو كراسيليس هذا الوضع إلى نقص التعاون الدولي، فقد وضعت الولايات المتحدة وحلفائها قواعد تنظم حركة المرور الفضائية والحطام، لكن ليس كل دول العالم تلتزم بها. أصدرت الأمم المتحدة مبادئ توجيهية في عام 2010 وحددتها في عام 2024. هذه الوثائق مهمة ولكنها غير كافية، وتوضح أن معاهدة الفضاء الخارجي تنظم الأنشطة الفضائية تحتفظ لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية. يقول كراسيليس: لكن لجنة كوبيوس تعمل بالإجماع، ومن الصعب للغاية إنجاز أي شيء في الفترة الحالية، لا سيما في ظل مقاومة دول معينة للاتفاقيات الدولية. وفي حين تظل معاهدة الفضاء الخارجي حجر الزاوية لقانون الفضاء، فإن مبادئ الحد من الحطام التابعة لكوبيوس تقوم على أساس طوعي، ومبادئ الاستدامة طويلة الأجل للأنشطة الفضائية لعام 2021 تخضع بنفس الطريقة لأساس طوعي.
يمكن للمؤسسات التنظيم

التنظيمية الوطنية فرض غرامات على مرخصيها، ومع ذلك لا يمكنهم بسهولة إجبار مشغل أجنبي أو دولة لم تقبل نفس المعيار أبدا على الالتزام بهذه المبادئ. تستطيع الولايات المتحدة فرض غرامات على شركاتها الخاصة، فمثلا في عام 2023 فرضت غرامة قدرها 150 ألف دولار على شركة ديش نيتورك لعدم وضع قمرها الصناعي في مدار المقبرة الصحيح، ولكن من غير الممكن إجبار دول أجنبية أو شركة لم تتبنى نفس القواعد على الامتثال لها. يطرح الأستاذ كراسيليس المشكلة بوضوح: ليس لدينا معاهدة حديثة بهذا المعنى بين الدول، نحن بحاجة إلى مؤسسة دولية تطبق القواعد وتفرض عقوبات على المخالفين. أما ماكتويل فيصف كيف ينبغي أن يعمل هذا بالقول: نحن بحاجة إلى مؤسسة عالمية تتمتع بسلطة تحديد قواعد المرور تماما كما هو الحال في مراقبة الحركة الجوية، مثل من يتحرك ومتى وما المسافة التي يجب حفظها عن حركة المرور الأخرى. لم يعد الفضاء مجرد شأن للعلماء أو المؤسسات الحكومية، فمن نظام تحديد المواقع العالمي GPS إلى البنية التحتية للإنترنت ومن الأنظمة المصرفية إلى التنبؤات الجوية، يعتمد جزء كبير من حياتنا اليومية على تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وإذا كانت هذه البنية التحتية مهددة فنحن جميعا مهددون. وفي هذه الحالة سؤالنا هو: هل ستتمكن البشرية من إيجاد حل قبل فوات الأوان لمشاركة الفضاء؟

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين 12 و1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 و10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 و6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين 2 و3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على أعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا اليوم 7 من تشرين الأول أكتوبر 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعاتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، أنا آلاء جوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج مناطق الصراعات في أفريقيا ورؤى وزوايا.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرتان للأنباء. أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وبحسب البيان الصادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا إلى جانب مناقشة التطورات والمستجدات الإقليمية والعالمية. وأكد الرئيس أردوغان خلال المباحثات على الأهمية البالغة للجهود المبذولة لضمان أمن الملاحة في البحر الأسود، كما عرب عن استعداد تركيا الدائم للمساهمة في المساعي الرامية إلى إطلاق محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا، مشددًا على أهمية المبادرات الدبلوماسية المتركزة على إيجاد حلول فعلية. ومن جهة أخرى، قدم الرئيس أردوغان تهانيه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد ميلاده، كما هنأه على النجاح الذي حققه حزبه في انتخابات مجلس الدوما. أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان بقوة عن دعمه للقضية الفلسطينية وقطاع غزة في جميع المحافل على مدى سنوات. وفي خطاباته لفت أردوغان الانتباه إلى معاناة الأطفال في المناطق المنكوبة، وواجه مرتكبي الإبادة الجماعية بحقائق صادمة. وظل الرئيس رجب طيب أردوغان الصوت الأقوى للقضية الفلسطينية قبل وبعد السابع من تشرين الأول أكتوبر 2023. ويذكر أن أردوغان الذي واجه أحياناً مرتكبي الإبادة الجماعية في فلسطين بصور مروعة قد طرح سؤاله في الأمم المتحدة عام 2019، أين حدود دولة إسرائيل؟ مضيفاً، يظنون أن صمتنا سيحل المشكلة، لكن حتى لو صمتنا لن يصمت التاريخ، حتى لو صمت التاريخ لن يصمت الحق، يظنون أن بتخلصهم منا سيحل المشكلة، لكن حتى لو تخلصوا منا لن يفلتوا من الضمائر، حتى لو أفلتوا من الضمير لن يفلتوا من عذاب التاريخ، حتى لو أفلتوا من عذاب التاريخ لن يفلتوا من غضب الله. وأردوغان الذي كان يروي قصص أطفال مظلومين أبرياء بكلمات مؤثرة لطالما وضع غزة على رأس أولوياته، سواء في خطاباته للعالم أو في لقاءاته الثنائية قائلاً: هذا هو أحلك ما وصلت إليه الإنسانية، لم يشهد التاريخ البشري مثل هذه الوحشية في القرن الماضي. وواجه الرئيس أردوغان مرتكبي الإبادة الجماعية بالحقائق بلا هوادة، وأثناء حديثه شعر الإسرائيليون بالحرج وغادروا قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما بذلت تركيا جهودا حثيثة لحشد الرأي العام الدولي. ولطالما اعتبر أردوغان القضية الفلسطينية قضية وطنية، وأكد بقوة على دعم تركيا

هي لها في جميع المحافل. عقدت اللجنة التنفيذية المركزية لحزب العدالة والتنمية اجتماعها برئاسة رئيس الجمهورية زعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان. وانعقد اجتماع اللجنة في مركز مؤتمرات حزب العدالة والتنمية، حيث انطلقت أعماله في تمام الساعة 2:20 بعد ظهر اليوم. التقى وزير البيئة والتحضر وتغير المناخ مراد كروم مع مفوض المفوضية الأوروبية لشؤون المناخ والحياة الكربوني والنمو النظيف السيد ووبكي هوكسترا ووزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي السيد كريس بوين. وصرح رئيس مؤتمر الأطراف 31 COP31 ووزير البيئة والتحضر وتغير المناخ مراد كروم في منشور على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي: التقينا مع مفوض المفوضية الأوروبية لشؤون المناخ والحياة الكربوني والنمو النظيف السيد ووبكي هوكسترا ووزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي السيد كريس بوين، وقمنا بتقييمات بشأن عملية مؤتمر الأطراف 31، ونعمل على وضع أجندة مناخية قوية في أنطاليا من أجل مستقبل أكثر عدلا ومن أجل مؤتمر أطراف يشارك فيه الجميع في الحل. أعلن المدير العام لشركة توساش محمد تيميرولا عن خطة لإطلاق القمر الصناعي هيرسات 1 في منتصف العام المقبل، وإطلاق القمر الصناعي هيرسات 2 على متن صاروخ شمشيك 1 التابع لشركة روكيتسان خلال الفترة 2028-2029. هذا ويعقد المؤتمر الدولي 77 للفضاء الذي ينظمه الاتحاد الدولي للفضاء في مركز مؤتمرات نست في أنطاليا بتنسيق من وزارة الصناعة والتكنولوجيا واستضافة من وكالة الفضاء التركية وشركة ساها اسطنبول. وبينما تتواصل فعاليات المؤتمر تبرم الشركات اتفاقيات هامة، وفي هذا السياق وقعت توساش وروكيتسان عقد مشروع هيرسات 2 خلال المؤتمر. وشرح المدير العام لشركة توساش ديميرولو تفاصيل أول مجموعة أقمار صناعية تركية تنتج بكميات كبيرة لمراسل وكالة الأناضول. وأوضح ديميرولو أنهم بدأوا مشروع هيرسات بموارد الشركة الذاتية، وأنهم سيختبرون المعدات التي طوروها بأنفسهم والبرمجيات التي سيستخدمونها في الأقمار الصناعية. وصرح ديميرولو بأنه بفضل القمر الصناعي هيرسات 2 ستجري تركيا أول عملية إطلاق قمر صناعي لها بالتعاون مع شركة روكيتسان، وأضاف: وبذلك سنكون قد بنينا وأطلقنا قمرا صناعي محليا، وبهذا المعنى سيمثل هذا القمر جزءا هاما من مشروع ينقل تركيا إلى آفاق جديدة. ارتفع عدد ضحايا هجمات الجيش الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة إلى 74,250 شهيدا، وعدد الجرحى إلى 175,278 جريحا، إذ أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بيانا نشرت فيه آخر البيانات المتعلقة بالضحايا جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023. وأشار البيان إلى أنه خلال 24 ساعة الماضية نقلت 5 جثث و11 جريحا إلى مستشفيات غزة، حيث تستمر الهجمات الإسرائيلية رغم وقف إطلاق النار. وأكد البيان أن 4 من الشهداء سقطوا في هجمات جديدة، بينما توفي شخص واحد متأثرا بجراح أصيب بها في السابق. وأفاد البيان أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول 2025 بلغ عدد الشهداء 1467 قتيل شهيدا، وعدد الجرحى 5161 جريحا في الهجمات الإسرائيلية. وأشار البيان أيضا إلى أنه تم انتشال 836 جثة من تحت الأنقاض خلال نفس الفترة، ليصل إجمالي عدد الشهداء منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى 74,250، بينما بلغ عدد الجرحى 175,278. هذا وذكر أنه قد يستغرق انتشار جثث 8,000 شخص محاصرين تحت الأنقاض في غزة 8 سنوات. صرح محمود بصل المتحدث باسم منظمة الدفاع المدني في قطاع غزة بأن نحو 90% من مركبات المنظمة ومواردها قد دمرت جراء الهجمات الإسرائيلية، وأن 14 مركزا من أصل 16 قد هدمت، وأنه في ظل الظروف الراهنة.
وأشار بصل أن السبب الرئيسي لذلك هو الصعوبات التي تواجهها المنظمة جراء

0: الهجمات الإسرائيلية ومنع إسرائيل دخول معدات البناء إلى القطاع. وأفاد بصل إن منظمة الدفاع المدني كانت تعاني أصلا من نقص حاد في الموارد والمعدات قبل الهجمات بسبب الحصار الإسرائيلي.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيتحدث قريبا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تفشي عدوى مرض غامض في روسيا. جاء ذلك في سياق رد الرئيس ترامب على أسئلة الصحفيين لدى عودته إلى البيت الأبيض بعد فعالية في بالتيمور، وعندما سئل عما إذا كان قد تحدث مع الرئيس الروسي بوتين بشأن تفشي المرض في روسيا، أجاب ترامب: لدينا مكالمة هاتفية سنتحدث قريبا جدا. وبخصوص سؤال حول تقييم وكالات الاستخبارات الأمريكية لتفشي المرض، قال ترامب: نحن نراقب الوضع عن كثب، ومن المحتمل أن نصدر تقريرا بهذا الشأن غدا. اتسعت رقعة الاحتجاجات التي انطلقت بطلاب المدارس الثانوية في فرنسا لتشمل طلاب الجامعات وأولياء الأمور والنقابات العمالية، مما أدى إلى نزول مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في عموم البلاد. ففي العاصمة باريس ومدينة مرسيليا استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، بينما شهدت مدينة ليون اشتباكات ميدانية، ولجأت قوات الأمن في مدينة رين إلى استخدام خراطيم المياه للتدخل ضد الحشود. وفي باريس انطلقت حشود غفيرة في مسيرة حاشدة من ساحة الجمهورية مطالبة بتخصيص موارد مالية إضافية للمدارس وبتقليص الضغوط والقبضة الأمنية للشرطة. وبحسب البيانات الحكومية، شهد يوم الثلاثاء تعطيل العمل في 891 مدرسة ثانوية في عموم البلاد، بينما شارك أكثر من 250 ألف متظاهر في الشوارع. في المقابل أكدت نقابات الطلاب أن عدد المشاركين بلغ 450 ألفا، مشيرة إلى إغلاق نحو 1800 مدرسة ثانوية في إطار تحرك أطلق عليه اسم الفصل الثالث. من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سباستيان لوكرنو أن الاحتجاجات أسفرت منذ انطلاقها عن إصابة 215 طالباً و85 من العاملين في المدارس، فضلاً عن 715 شرطياً. وفي كلمة له أمام البرلمان، اتهم لوكرنو حزب اليسار الراديكالي فرنسا الأبية بمحاولة خلق الفوضى، وذلك قبيل 7 أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية. وعلى الصعيد الرسمي، عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا طارئا مع الوزراء في قصر الإليزيه مساء الثلاثاء لتقييم الأزمة وتداعياتها. أنهى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مسيرته مع المنتخب الوطني بمباراة ودية ضد بنين انتهت بفوز فريقه 3-0. وفي ليلة الوداع المؤثرة التي أقيمت في ملعب مونومنتال في بوينس آيرس، خاض اللاعب البالغ من العمر 39 عاما مباراته الدولية رقم 208 والأخيرة. وفي ليلة وداعية مؤثرة شهدها الملعب الذي امتلأ بنحو 85 ألف متفرج، خاض اللاعب البالغ من العمر 39 عاما مباراته الدولية رقم 208 والأخيرة بقميص منتخب بلاده، متوجا مشواره الدولي الحافل باللعب طوال دقائق المباراة التسعين. وعقب صافرة النهاية، تحول الملعب إلى مسرح للاحتفالات، حيث أقيمت عروض الإضاءة بالليزر وعروض موسيقية حية وفعاليات تقديمية متنوعة. وألقى ميسي خطاب الوداع واستمر نحو 10 دقائق، أكد فيه صعوبة تركه لأرضية الملعب ورغبته في الاستمرار وسط تأثر شديد ودموع غلبت بعض زملائه في الفريق وفي مقدمتهم اللاعب إنزو فرنانديز. وعاش النجم الأرجنتيني لحظات عاطفية بالغة طوال احتفالات العاصمة، حيث شوهد وهو يمسح دموعه أثناء استقلاله الحافلة متوجها إلى الملعب وأثناء عزف النشيد الوطني قبل انطلاق اللقاء. واستقبل اللاعبون عند دخولهم أرضية الملعب بعروض الألعاب النارية، وفرد قميص أرجنتيني عملاق يحمل الرقم 10 الأيقوني لميسي وكلمة غراسياس أي شكرا لك. وفي الدقيقة 10 من اللقاء توقفت اللعبة مؤقتا ليقدم لاعبو منتخب بنين التهنئة لميسي، الذي أتيحت له عدة فرص محققة خلال اللقاء، حيث تصدى الحارس لركلتي حرة واصطدمت إحدى ركلاته بالقائم في اللحظات الأخيرة من المواجهة. يذكر أن

ميسي الذي يلعب حاليا في صفوف نادي انتر ميامي الأمريكي ويمتد عقده حتى نهاية موسم 2028، كان قد أعلن قراره بالاعتزال الدولي في أغسطس آب الماضي، موضحا أنه صاغ رسالة الاعتزال في 21 من يوليو تموز بعد يومين من نهائي كأس العالم الذي خسره أمام إسبانيا. وعلى صعيد الردود الدولية، وجه زميله السابق البرازيلي نيمار رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبيل المباراة، أكد فيها أن عالم كرة القدم أجمع مدين بالشكر ليونيل ميسي، فيما عبر كل من رودريجو وديلبول وأنخيل دي ماريا عن فخرهما الكبير بمشاركة نفس الملعب والمسيرة مع الأسطورة الأرجنتينية. النبوء الأخير في النشرة: منحت جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2026 لكل من الفرنسي هنري بيكاجان والياباني كينسو سواي تقديرا لجهودهما الرائدة واكتشافاتهما في مجال التأثيرات غير الخطية والتحفيز الذاتي في التخليق العضوي غير المتماثل. وأوضحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في بيان لها أن العلماء الفائزين حققوا إنجازا ثوريا في مجال الكيمياء ووضع أسسا جديدة للتخليق العضوي. يذكر أن الفائزين بجوائز نوبل يستلمون إلى جانب الميدالية والشهادة جائزة مالية تبلغ قيمتها 12 مليون كرون سويدي. وعقب الإعلان عن جائزة الكيمياء التي تلت فئتي الطب والفيزياء، من المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين بجوائز نوبل في الأدب يوم الخميس، والسلام يوم الجمعة، والاقتصاد يوم الاثنين المقبل. مستمعين الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء، شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير. مستمعينا الكرام، نواصل برامجنا بهذا الفاصل الغنائي، فوقتا ممتعا.

0: مناطق الصراعات في إفريقيا.
1: تصعيد متجدد في إثيوبيا، المعارضة المسلحة والاستراتيجية الفيدرالية والمخاطر الإقليمية. أهلا ومرحبا بكم مستمعون الكرام في برنامج مناطق الصراعات في أفريقيا. تشير تطورات في إثيوبيا خلال شهر سبتمبر 2026 إلى أن النظام الأمني الهش الذي تم إرساء دعائمه عقب اتفاقية بريتوريا لعام 2022 يواجه اختبارا جديا. وأدى استيلاء قوات تيغراي على مطارات ميكيلي وأكسوم وشاير، وهو تحرك جاء مباشرة بعد الإعلان في 20 سبتمبر عن تشكيل تحالف بقايا الشعوب الإثيوبية الذي يضم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وحركة فانو الوطنية في أمهرة وجيش تحرير أورمو وكيانات إقليمية أخرى، إلى تصعيد الأزمة لتتجاوز مجرد كونها مبادرة للمعارضة السياسية. وعلاوة على ذلك، فإن امتداد الأعمال العدائية إلى منطقتي أمهرة وعفر قد خلق معادلة جديدة تتعلق بالقدرات العملياتية للتحالف الوليد وطبيعة رد فعل الحكومة الفيدرالية ومستقبل النظام القائم على اتفاقية بريتوريا. وفي حين يحدد البيان التأسيسي للتحالف هدفه الرئيسي في إزاحة حكومة أبي أحمد من السلطة، فإن ضم أطراف مثل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وفانو اللتين خاضتا صراعا ضد بعضهما البعض خلال حرب 2020-2022 في ائتلاف واحد يسلط الضوء على أهمية هذا التحالف وهشاشته الجوهرية في أهن واحد. وعليه ينبغي النظر إلى الأزمة الراهنة ليس بوصفها مجرد صراع جديد بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والحكومة الفيدرالية، بل كتحد أوسع نطاقا ولم يكتسب طابعا مؤسسيا بعد للنظام السياسي الذي تشكل في إثيوبيا منذ عام 2018. مستمعنا الكرام، نقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كاندوي جول، منسق الدراسات الأفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. في المرحلة الراهنة لا يترجم النطاق السياسي للتحالف إلى تماسك عسكري، ففي حين ظهرت مؤشرات على تنسيق عملياتي بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وبعض عناصر فانو إلا على جبهة أمهرة، لم يتأكد بعد ما إذا كان جيش تحرير أورمو قد شن عملية واسعة النطاق في أورميا تزامنا مع الاشتباكات الدائرة في الشمال. وبالمثل تكتنف حالة من عدم اليقين مشاركة بعض المكونات الأصغر في التحالف وقدراتها العسكرية. ويشير هذا الوضع إلى أن الائتلاف عبارة عن هيكل سياسي عسكري غير متجانس يجمعه قاسم مشترك يتمثل في معارضة إدارة أبي أحمد، وليس قوة عسكرية بديلة متكاملة على مستوى البلاد. وتتمثل إحدى القضايا الجوهرية في أنه رغم اتفاق الأعضاء على استبدال الحكومة الحالية، إلا أنهم يفتقرون إلى توافق مماثل بشأن النظام الذي سيحل محلها، إذ من شأن قضايا مثل النزاع حول غرب تيغراي وليكايت والعلاقة بين المركز والأقاليم ومستقبل الفيدرالية الإثنية وحدود حق تقرير المصير أن تخلق الانقسامات حادة بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وحركة فانو الوطنية وجيش تحرير أورومو على المدى الطويل. وفي الواقع يرى المحللون أن غياب قيادة مشتركة واضحة وآليات لوجستية موحدة، فضلا عن حقيقة أن التحالف يجمع بين أطراف كانت بالأمس أعداء، يمثل نقطة ضعف رئيسية. وتعد ردة الفعل الأولية للحكومة الفيدرالية واحدة من أبرز جوانب الأزمة، إذ أن عدم لجوء أديس أبابا فورا إلى التعبية العامة وإعلان حالة الطوارئ كما فعلت عام 2020 رغم استيلاء الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على المطارات وامتداد العمليات القتالية إلى خارج إقليم تيغراي قد عزز تقدير القائل بأن الحكومة الفيدرالية كانت تسعى لتحميل خصومها المسؤولية السياسية عن التصعيد. وتتماشى هذه المقاربة مع ثلاثية الانتخابات الحوار الوطني اتفاق بريتوريا التي اعتمدتها إدارة أبي أحمد مؤخرا، فالحكومة تضع نفسها في موقع الطرف الحريص على إبقاء القنوات الدستورية والسياسية مفتوحة، في حين تصور التحالف المسلح كطرف يسعى لتغيير النظام القائم بالقوة. ويبدو أن هذا الطرح قد حظي ببعض القبول والصدى على الصعيد الدولي، ففي حين أشار كل من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي صراحة إلى استيلاء الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على مطارات ميكيلي وأكسوم وشاير، ودعوا إلى العودة لاتفاق بريتوريا، فقد أبدى الاتحاد الأوروبي أيضا قلقه إزاء الضربات التي تشنها طائرات مسيرة تابعة للجيش الفيدرالي. وعليه ورغم أن أديس أبابا قد حقق مكسبا دبلوماسيا في المرحلة الأولية، فمن الواضح أن هذه الأفضلية ليست مطلقة أو بلا شروط. ويتمثل البعد الجوهري الثاني للأزمة في احتمالية تحولها إلى صراع إقليمي، إذ تعد اتهامات أديس أبابا لإريتريا بدعم قوى المعارضة مقترنة بتدهور العلاقات بين البلدين القضية الأكثر حساسية التي قد تحول أزمة تيغراي مباشرة إلى مسألة أمنية بين دولتين. وفي الوقت نفسه تشكل حدث الاشتباكات في إقليم عفر خطرا استراتيجيا على حركة التجارة الخارجية وشبكات الطاقة التي تعتمد عليها إثيوبيا عبر جيبوتي. وعند إضافة عوامل أخرى إلى هذا المشهد مثل الحرب في السودان والتنافس الذي يستمر بين إثيوبيا ومصر حول تقاسم مياه النيل والذي يتمحور حول سد النهضة والمعادلة الأمنية في الصومالية، تبين أنه لا ينبغي الاستهانة باحتمالية اندماج الصراع الداخلي في إثيوبيا مع الأزمات القائمة في منطقة القرن الأفريقي. ومع ذلك فإن هذا السيناريو ليس حتميا، إذ يظل كل من تجنب إريتريا للتدخل العسكري المباشر واستمرار تمسك الأطراف الدولية باتفاق بريتوريا كإطار سياسي أساسي عاملين رئيسيين من شأنهما الحد من امتداد الصراع إلى النطاق الإقليمي. وفي نهاية المطاف ورغم أن الأحداث الجارية في إثيوبيا لا تشير بعد إلى اندلاع حرب أهلية جديدة لا رجعة فيها وعلى نطاق يضاهي صراع عام 2020، إلا أنها تعكس واحدة من أخطر الأزمات التي تواجه النظام القائم في مرحلة ما بعد اتفاق بريتوريا. وستتوقف الأمور الحاسمة على المدى القصير على ما إذا كان التنسيق بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وميليشيات فانو سيتطور في صراع إلى صراع حقيقي متعدد الجبهات يشمل عمليات متزامنة يشنها جيش تحرير أورومو وأطراف فاعلة أخرى، فضلا عن حجم الرد العسكري الذي ستعتمده الحكومة الفيدرالية. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيجولو منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آمل لنا اللقاء في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.
0: مناطق الصراعات في إفريقيا.
1: مستمعينا الكرام، نواصل برامجنا بهذا الفاصل الغنائي.

خطر صامت في الفضاء، 54,000 جسم وقاعدة الصفر. يسبح في الفضاء نحو 54,000 جسم من صنع الإنسان، أجزاء صواريخ مستعملة، قطع معدنية، وما هو أكثر إثارة للدهشة، سيارة تسلا الحمراء الكريزية الشخصية التي أرسلها إيلون ماسك إلى الفضاء عام 2018 لصالح شركة سبيس إكس في أول إطلاق لصاروخ فالكون هيفي. وفي مقعد السائق يجلس مانيكان يرتدي بدلة فضائية، بينما يشغل مشغل الموسيقى أغاني ديفيد بوي. ويقول العلماء أن هذه السيارة ستواصل التجول في الفضاء لعشرات ملايين السنين حتى تصطدم بالأرض أو بالزهرة. لكن هذه ليست القضية الأساسية، القضية الأساسية هي أن الفضاء يتحول تدريجياً إلى مكب نفايات خطير، ولا توجد حتى الآن آلية دولية منظمة لتنظيم هذا الأمر. تتحرك النفايات الفضائية بسرعات تصل إلى 8 كيلومترات في الثانية، وبسبب انعدام المقاومة الجوية لا تنخفض هذه السرعة أبداً. وتخطط شركات مثل سبيس إكس لنشر مليون قمر صناعي إضافي في السنوات القادمة، بما في ذلك مراكز البيانات تعمل بالطاقة الشمسية. ويقول الخبراء أن خطر حدوث تصادمات فضائية خطيرة لم يعد احتمالاً نظرياً. يلخص أستاذ الهندسة في جامعة بافالو جون كراسيليس الموضوع بشكل لافت: كلما وضعنا أشياء أكثر في الفضاء زاد احتمال حدوث تصادم مدمر. وعندما نقول مدمرا فأننا نقصد مدمرا بحق، فالتصادم الكارثي بين حطام فضائي وقمر صناعي لن يؤدي فقط إلى تدمير القمر المعني، بل سيخلق أيضا آلاف القطع من الشظايا المتحركة بسرعة والتي تملك كل منها القدرة على تدمير أقمار صناعية أو مركبات فضائية نشطة أخرى. وبالفعل في عام 2009 اصطدم القمر الصناعي النشط إريديوم 33 بالقمر الروسي المعطل كوزموس 2251، مما أسفر عن ظهور أكثر من 1800 قطعة حطام. والأرقام توضح خطورة الوضع بشكل أفضل. وحدها شبكة ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس قامت بأكثر من 355,000 مناورة تفادي تصادم في عام واحد فقط، أي أن كل قمر صناعي يضطر تقريبا كل أسبوع للإفلات من حطام ما.

وينفق مشغلو الأقمار الصناعية ملياري دولار سنوياً تكلفة لهذه المناورة. والآن فكروا معي، إذا تم نشر مليون قمر صناعي بالحجم المقترح فقد يتطلب الأمر مليار مناورة تفادي سنويا، ويوجد على متن كل قمر صناعي كمية محدودة من الوقود، وهو ما يعني حتما إما تكلفة أعلى أو خطرا أعلى للاصطدام. يقول جوناثان ماكدويل محلل استدامة الفضاء الذي عمل لمدة 38 عاما في مركز هارفارد سيموثونيان للفضاء الفلكية، إن مصممي الأقمار الصناعية يبذلون جهودا مكثفة بشأن تفادي التصادمات، ويلخص المنوال بالقول: على الرغم من ذلك الخطر حقيقي، وأتوقع أن تبدأ التصادمات بالحدوث في العقد القادم. ويضيف خبيرنا أن خدمات الفضاء التي تعد جزءاً لا يتجزأ من اقتصادنا ستبدأ في التدهور في النهاية، وحتى تصادم عالي السرعة واحد يمكن أن يخلق سحابة حطام ضخمة تحتوي على آلاف القطع الضارة بالبنية التحتية الفضائية. وهذا هو السيناريو الذي يطلق عليه العلماء اسم متلازمة كيسلر. التصادمات المتكررة تنتج الكثير من الحطام لدرجة تصبح معها المناطق المدارية غير قابلة للاستخدام تماماً. إذن هل هناك آلية لمنع هذه الكارثة؟ في الوقت الحالي لا. يعزو كراسيليس هذا الوضع إلى نقص التعاون الدولي، فقد وضعت الولايات المتحدة وحلفائها قواعد تنظم حركة المرور الفضائية والحطام، لكن ليس كل دول العالم تلتزم بها. أصدرت الأمم المتحدة مبادئ توجيهية في عام 2010 وحددتها في عام 2024. هذه الوثائق مهمة ولكنها غير كافية، وتوضح أن معاهدة الفضاء الخارجي تنظم الأنشطة الفضائية تحتفظ لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية. يقول كراسيليس: لكن لجنة كوبيوس تعمل بالإجماع، ومن الصعب للغاية إنجاز أي شيء في الفترة الحالية، لا سيما في ظل مقاومة دول معينة للاتفاقيات الدولية. وفي حين تظل معاهدة الفضاء الخارجي حجر الزاوية لقانون الفضاء، فإن مبادئ الحد من الحطام التابعة لكوبيوس تقوم على أساس طوعي، ومبادئ الاستدامة طويلة الأجل للأنشطة الفضائية لعام 2021 تخضع بنفس الطريقة لأساس طوعي. يمكن للمؤسسات التنظيمية الوطنية فرض غرامات على مرخصيها، ومع ذلك لا يمكنهم بسهولة إجبار مشغل أجنبي أو دولة لم تقبل نفس المعيار أبداً عن الالتزام بهذه المبادئ. تستطيع الولايات المتحدة فرض غرامات على شركاتها الخاصة، فمثلا في عام 2023 فرضت غرامة قدرها 150 ألف دولار على شركة ديش نيتورك لعدم وضع قمرها الصناعي في مدار المقبرة الصحيح، ولكن من غير الممكن إجبار دول أجنبية أو شركة لم تتبنى نفس القواعد على الامتثال لها. يطرح الأستاذ كراسيليس المشكلة بوضوح: ليس لدينا معاهدة حديثة بهذا المعنى بين الدول، نحن بحاجة إلى مؤسسة دولية تطبق القواعد وتفرض عقوبات على المخالفين. أما ماكدويل فيصف كيف ينبغي أن يعمل هذا بالقول: نحن بحاجة إلى مؤسسة عالمية تتمتع بسلطة تحديد قواعد المرور تماما كما هو الحال في مراقبة الحركة الجوية، مثل من يتحرك ومتى وما المسافة التي يجب حفظها عن حركة المرور الأخرى. لم يعد الفضاء مجرد شأن للعلماء أو المؤسسات الحكومية، فمن نظام تحديد المواقع العالمي GPS إلى البنية التحتية للإنترنت، ومن الأنظمة المصرفية إلى التنبؤات الجوية، يعتمد جزء كبير من حياتنا اليومية على تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وإذا كانت هذه البنية التحتية مهددة فنحن جميعا مهددون. وفي هذه الحالة سؤالنا هو: هل ستتمكن البشرية من إيجاد حل قبل فوات الأوان لمشاركة الفضاء؟

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين 12 و1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 و6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين 2 و3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على أعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.